0: الضرائب والسيو
1: اكاونت اي ار بي
2: سامانون
0: ويجيك والدي
1: اكاونت اي ار بي
3: سامانون
0: شيجوك والدي
1: اكاونت اي ار بي
0: سامانون سينسن والدي
1: سامسونج
3: 함께요
0: 이카운트 ERP의 모든 기능을 월 4만원에 드립니다.
1: 이카운트
0: 가입비 부가세 별도